زي ما تلزيك زين كونك من بنك زي ما برنامج هي هلا سبعة مال زاز لا كاتينو ملو سندك تيمي زوزو هي سكاي كين كالي يا 11 o'clock أم كاتيزا كوامكاندي.